0: فيا شو بنت ديان بيضا نسية نعنى كشو كنت تركي فيا بيضا نسية فيا نوم قلت أنا سأشو أدعي كتون بسيني نعنى فيا عمرت أنا بكت أدعي نعنى كتون بسيني فيا نوم مانسي لكن قرادة يا مانسي لكن قرادة فوقمون قاسة أرأي مانسي لكن قرادة بيرو مانسي فوقان قرادة أي هو أنا كشيما ولا أنا كشيما أمين أنا كويما إن أنا غراتا أنا فيا رانا كم جين كرانا بو شو وقلا تجلس وقطع أنا بو أمرت أنا تجلس وقطع أنا أنا إنت أنا فيا هو ما أنا تي برا أنا كي بورانا أنا فين تبعن وطور كي nana ina diyana kai na sata yin gaba da na sata mun gishi yana kula ta ki in ba kula diyana ki kai ba kula kulin don mun ta don shi fa bai ya ka ta ki lokana bunna don kai sai yin tana kana wo dalke amma ista ta ko
1: Ya